والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي واته انك لا